0: سارة دابا بنتي غتكوني جمعتي بزاف ديال الفلوس ياك.
1: اها ماما علاش؟
0: ايوا بغيت غير نعرف شنو غديري بداك الفلوس كاملين.
1: والو صراحة كيقول واحد المثل، القرش الابيض نهار الكحل، داكشي علاش مخبياهم.
0: انا كان كيسحاب لي باغا غير تبدا شي مشروع اولا شي حاجه بحال هكا، حيت بنتي راه ما عندها حتى معنى تبقاي كتجمعي في الفلوس غير هكا. وزيد هاد المثل راه ماشي زوين، حيت اولا كتفايلي على راسك باللي غيكون في حياتك واحد النهار كحل، وهادشي ماشي زوين، وما كتثقيش باللي الله غيكون معاك بحال هاد الاوقات. شوفي يا بنتي راه ماشي عيب نخبيو واحد شويه ديال الفلوس باش نحققوا بها شي حاجه، ولكن باش نجمعوا الفلوس حيت خايفين من المستقبل اولا شنو اللي غادي يجي ونتنبؤوا باللي غتكون شي مصيبه وغنحتاجوا فيها الفلوس، هنا انا ما متفقاش معاك بنتي. املنا ديما خاصو يكون في يسوع، اما الفلوس هي غير مجرد وسيله وصافي. الله هو معانا بنتي وهو اللي كيرزقنا، واللي عندنا الفلوس خاصنا نتباركوا بهم وفي نفس الوقت نباركوا بهم الناس.
1: لكن ماما الا جات شي مرضى على غفله وحنا ما جامعين والو، ما لقى منين ديباني راسي؟
0: ابنتي تيقي في يسوع هو اللي غيعاوننا، وهو اللي كيعاوننا في كاع الاوقات اللي كيرزقنا فيها، وقادر باش يعاوننا في الاوقات كامله. خاصنا غير نامنوا ونصدقوا، وما خصناش نحطوا الثقه ديالنا في شويه ديال الفلوس اللي انت مخبياهم في البنكه. الثقه ديالك بنتي راه خصها تكون في يسوع.
1: انا متفقه معك ماما، راه الكتاب المقدس فيه هادشي اللي قلتي. انا غير ما كنتش واعيه بالخطوره ديال الامر، ولكن انتيا دابا وضحتي ليا وفتحتي ليا عيني على بزاف د الحوايج ما كنتش راده ليهم البال. عرفتي شنو ماما؟ خاصنا نديرو وقت باش نصليو، بغيت ربي يبين ليا اشنو خاصني ندير بهاد الفلوس اللي جمعت.
0: ايوا غير شوفي حتى لليل، وغادي نشاركو مع باباك وخوتك من اللي يجيو باش حتى هما يستافدوا من هاد التجربه اللي انتي دزتي فيها دابا، وديك الساعه نصليو مجموعين.
2: ومن بعد سيمانه واحد الجلسه عائليه.
1: عرفتو بغيت نشارك معاكم شي حاجه كنا صلينا ليها هادي سيمانه وربي جاوبني عليها بزربه.
0: ياك ما على الفلوس.
1: بلاتي يا ماما انا غادي نقول لك، صاحبتي سلمى ياك عرفتيها عرفتني على واحد الناس مؤمنين، الخدمه ديالهم هي اعمال الرحمه، وهما منين كانوا كيهضروا وقلت ليهم باللي تانا كيعجبني الاعمال الاجتماعيه، وبداو كيهضروا ليا باللي هما دابا خدامين مع شي عائلات في الجبال، هما فقراء بزاف، وبداو كيشرحوا لي المعاناه ديال دوك الناس. وبديت كنسمع في نفس الوقت واحد الصوت في الداخل ديالي كيقول لي انت قادره تعاونيهم. كنت متردده باش نقولها ليهم في الاول، لكن منين رجعت للخدمه بقيت كنفكر في دوك الناس اللي في الجبال النهار كله وانا كنصلي، وعيطت لصحابي جداد وقلت لهم باللي بغيت نعاون، وهما كانوا فرحانين بزاف حيت غادي نكون معاهم وغادي نعاونهم.
3: امين بنتي. دابا هاد الصوره انا كنشوفها جواب للنقاش اللي كان داز بينك وبين ماماك السيمانه اللي فاتت، حيت دوك الناس ما عندهمش حساب في البنك فين يخبيو فلوسهم تحسبا للمستقبل، كيعيشوا كل نهار بنهارو وكيحطوا المستقبل في يد الله. واش الله كيتخلى عليهم؟ طبعا لا، الله كيستعملكم نتوما باش يرزقهم هما، حتى الا نتوما تهونتوا ما بغيتوش تمشيو في الاراده ديالو غيحيد لكم هاد الدور ويعطيه لاشخاص اخرين.
0: انا فرحانه بنتي حيت كنشوف باللي منين كنطلبوا التدخل ديال الله في حياتنا كيستجب لينا.
1: حتى انا الجواب ديالو كان واضح. وحاجه اخرى اللي مفرحاني هي انني ماشي غنكون غير كنتبرع بالفلوس، ولكن غنولي عضوه معاهم وغتكون عندي فرصه باش نتلاقى دوك الناس.
3: خاصنا نصليو باش ربي يعطيك الحكمه والمحبه اللي تبان الثمار ديال المسيح فيك.
1: امين بابا.
4: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-99-59-57 06-01-99-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن، لكن الأحزان نحملها وأوجاعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أثامنا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم.

راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: سيدتي، احنا معكم في حلقة جديدة من برنامج انا حيرة على راديو معجزة. اليوم رسالتنا في هذه الحلقة هي انا ماشي ضحية، انا حياة، انا المرأة ماشي ضحية ديال الاغتصاب، ماشي ضحية ديال العنف، ماشي ضحية ديال القمع، انا مرأة، انا عندي قيمة، انا حياة. اليوم معنا رجاء، مرحبا بك رجاء.
1: شكرا ليلى.
0: هضري لنا رجاء على نساء اللي صنعوا التاريخ من الكتاب المقدس.
1: من الكتاب المقدس كاين بزاف ديال النساء اللي كان عندهم دور كبير في يعني على مر التاريخ، سواء في العهد القديم سواء في العهد الجديد. ومن بينهم نذكروا إستر، اللي واحد المرأة اللي ناضلات من أجل الشعب ديالها، اللي ممكن نقولوا أنها عرضت نفسها للخطر من أجل الشعب ديالها وكانت واثقة في الله اللي كتعبد. ممكن نهضروا على مريم المجدلية اللي شفاها يسوع من يعني من خرج منها الأرواح الشريرة وتبعاته وعطات حياتها ليه، وكانت يعني كتجول في الأرض وكت يعني كتهضر باسم يسوع للناس. ممكن نهضروا على المرأة السامرية اللي يعني كان عندها حياة فيها بزاف ديال الأزواج، كانت كتعيش حياة ماشي زوينة، لكن المسيح جات لعندها ومن خلالها جاوا بزاف ديال الناس من سامرة، وكانت كتجري وكتهتف باسم يسوع اللي عود لها أو قال لها مقتطف على حياتها. كينا مريم أم يسوع اللي الله اختارها وباركها أنها تحبل بالبار والقدوس. فهادو كلهم نساء، وكين يعني مزيد من النساء، ولكن هادو يعني أبرز الشخصيات اللي ذكرهم الكتاب المقدس واللي كان عندهم دور كبير في الرسالة ديال الخلاص.
0: رجاء، واش كل وحدة كل مرة قادرة تصنع تاريخ ديال حياتها؟ إلا قادرة كيفاش؟
1: أكيد أن كل مرة يعني قادرة تصنع تاريخ ديال حياتها، أو بالأحرى أنها تكتب الحياة ديالها كيف ما بغات، لأن هي صاحبة القرار، هي اللي ممكن تغير المجرى ديال حياتها. إلا كان شي حوايج ما كيعجبوهاش في حياتها ممكن تغيرهم، ممكن تعيش حياتها بطريقة اللي هي بغات، لأن الله أعطانا الحرية، أعطانا الاختيار، أعطانا الفرح والسلام معه. فأي امرأة قادرة تكتب يعني شنو بغات هي تعيش، لكن المهم هي أن كل شيء يكون في ظل ديال يعني العبادة والظل ديال الصلاة وال يعني
0: رعاية الله،
1: رعاية ديال الله.
0: يعني المرأة تقدر تغير من حياتها، تقدر
1: أكيد ممكن يعني واخا تدوز من مشاكل أو صعوبات، ممكن لها يعني بقرار واحد، بخطوة واحدة، ممكن لها تغير هذوك الأشياء.
0: هنا اليوم بغينا نهضروا على أن المرأة اللي دازت من ماضي صعيب، اللي دازت من مشاكل، اللي دازت من إحباطات، من ضيقات، يعني طاحت وناضت وبغت نوض نوضة واحدة، بغت تصنع التغيير في حياتها، كيفاش؟
1: شتي نقول لك القرار ديال أنها بغات تصنع تغيير في حياتها هو أول خطوة ممكن تاخذها أي امرأة، لأن من مراها مباشرة كيجي الاجتهاد، كيجي يعني الإنسان يتوجه لله ويطلب منه المعونة، لأن صعب علينا نغير من حياتنا بوحدنا. لكن من كنكونوا يعني مغطيين بالرعاية ديال الله ومحميين به، ممكن أننا نوصلوا كاع لدوك الأهداف اللي احنا حاطين في حياتنا بطريقة سليمة 100% وطريقة صحيحة. فالخطوة الأولى كاينة هي اتخاذ القرار. ثانيا كيجي أن الإنسان يمشي يطلب من الله المعونة ويجتهد ويخدم على راسه باش يبني شخصيته، يتخذ قرارات يعني حاسمة في الحوايج اللي باغي يغيرهم وما باغيش يعاود يرجع ليهم. إلا كانت خطية يتوب عليها، إلا كان يعني قرار في شي زعما في أي حاجة غيتاخده وغيخدم عليه. فكل امرأة قادرة أنها تغير من حياتها، والخطوة الأولى هي اتخاذ القرار.
0: في هذا الموضوع هذا كنشوفه أن ثقة في النفس، ثقة في النفس مهمة لكل مرة، مهم أنها تكون ثقة في راسها، لكن للأسف المجتمع رجع يعني المرة ما تربتش على أنها تثق في راسها، ما تربتش أنها يكون عندها ثقة في شنو في الله وفي فيها هي، يعني في كيفاش كتهضر في أفكارها، يعني ديما كتلقيها مترددة، ديما كتلقيها حايرة.
1: أكيد، لأن المجتمع اللي كنعيشوا فيه للأسف ما كيحطم الناس أكثر من المرأة. ما كيشجعهم خصوصا المرأة. فأنا اللي نبغي نقول يعني لكل امرأة أنها تثق في نفسها، لأنه الله كيثق فينا، والله إلا كان الله كيثق فينا فماشي مهم من الناس الأخرين يثقوا فينا، تثق هي في نفسها، تثق في الله أنه قادر يقودها ويعاونها، يعني إلا خدات شي قرار ما تراجعش عليه بسبب الآراء ديال الناس، لأن الانتقادات يعني دائما كاينة، وكنشوفوا أن يعني شخصيات ناجحة في المجتمع كيتعرضوا دائما للانتقاد، والانتقاد ماشي دائما كيكون بناء، يعني كاين انتقاد اللي ما كيكونش في محله، فما يمكنش أن السيدة تفقد الثقة ديالها في راسها بسبب يعني المجتمع بحال هكا.
0: رجاء، كي قلت في الأول ديال الحلقة أنا ماشي ضحية، أنا حياة، هذا عنوان الحلقة ديال اليوم. علاش أنا فعلا ماشي ضحية، وعلاش كل امرأة هي فيها حياة، علاش كل امرأة هي ماشي ضحية، هي ماشي ضحية الاغتصاب اللي تغتصبات، العنف اللي تعنفات به، القمع، علاش هي ماشي ضحية، ولكن هي وخدت من ذاك شيء. المسيح كيعطينا حياة جديدة. شرحي لنا أكثر على الموضوع رجاء.
1: اللي نقدر نقول لك على يعني كجواب على السؤال ديالك، المسيح عطانا حياة جديدة. فرغم الصعوبات اللي كندوزو منهم، رغم المعاناة اللي كنعانيهم، فيه هو كنلقاو الحياة، يعني هو حي وعاطين وعايش فينا، فاحنا فينا الحياة، ما يمكنش نكونوا يعني بسبب تجربة خيبة ان يعني الروح ديالنا تكون تموت او لا تكون ميتة، بالعكس احنا سيدات اللي كيستمعوا لنا كلهم ماشي ضحايا، هما فيهم الحياة، هما مميزات، يقدروا يتاخذوا كيف ما قلنا الخطوة انهم يبدلوا من التجارب اللي عاشوها، يبدلوا من الحياة ديالهم الا كان كيبان لهم بانهم ما عايشينهاش كيف ما هما كانوا كيتوقعوا او لا كيف ما هما باغيين. وهذا يعني باش نتوصلوا لهذا الشيء، الحل البسيط الا وهو اننا نسمعوا الكلمه ديال الله، ما نسمعوش للمجتمع، نقراو الكلمه ديال الله، ما نتسوقوش يعني الناس اشنو كيقولوا لنا، وفي حاله الا بغينا نتخذوا شي خطوه نتشاوروا مع الله، ونتشاوروا مع الناس اللي كيبغيونا واللي كيشجعونا واللي دايري يعني في الكنيسه ديالنا اللي باغينا نزيدوا لقدام، ما نتشاوروش مع الناس اللي باغين يهرسونا ويحبطونا، لان هادوك مجرد افكار يعني كيجي بها ابليس من خلال ناس من المجتمع ديالنا باش يهرسنا، لكن احنا كاملين كنامنوا ان يسوع عطانا السلطان باش نوقفوا ضد كل هاد الافكار السلبيه، ون يعني ونحولوها يعني نحولوها بطريقه ايجابيه في الحياه ديالنا.
0: اكيد هو المسيح كتنطبق مع واحد القولة معروفة بزاف اللي هي اللي فات مات. بعد المسيح بالصح كيقول كل الأشياء العتيقة قد مضت، وكيعطينا حياة جديدة، وبصح هذا امتياز اللي عندنا من المسيح، كيعطينا حرية وكيعطينا حياة جديدة. شكرا رجاء، شكرا على الحضور ديالك معنا، شكرا على الأجوبة ديالك. مستمعتنا كي قلنا لكم السمية ديال الحلقة، العنوان ديال الحلقة هو أنا ماشي ضحية أنا حياة، أنتي مستمعاتي ماشي ضحية، أنتي حياة، فيك حياة، المسيح عطاك حرية، المسيح كيبغيك، واللي فات مات، هذه أهم حاجة، اللي فات مات. ومستمعتنا نقول لكم كل واحدة فيكم قادرة تصنع تاريخ حياتها، قادرة تبدل من حياتها، قادرة تبدأ حياة جديدة، صفحة جديدة مع المسيح. ونقول لكم الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق وحدك.
1: مستمعتنا كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعتنا كنرحبوا بك في الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي، وكنرحبوا بكل المستمعات اللي التحقوا بنا لأول مرة على راديو معجزة في هذا البرنامج. كنرحبوا بكم وكنقدم لكم برنامج أنا وكوزينتي اللي فيه كنقدموا وصفات ديال المالح وديال الحلو. الوصفة ديال اليوم هي كريم كاراميل. باش نوجدوا هذا الكريم غادي نحتاجوا نص سترو ديال الحليب، 4 ديال المعالق كبار ديال السكر، ساشي ديال السكر فاني اللي هو 7 غرام، 3 ديال البيضات و 2 صفر ديال البيض. هذه المقادير ديال الكريم. باش نوجدوا الكراميل غادي نحتاجوا 100 غرام ديال السكر. في الاول نوجدوا الكراميل. باش نوجدوه ناخذوا كاسرونه نديروا فيها 100 غرام ديال السكر ونديروه فوق عافيه مهيله. كنأكد هنايا العافيه خاصها تكون مهيله، حيت الا درنا عافيه مجهده الكراميل يقدر يتحرق لينا. فنديروا السكر في الكاسرونه ونخليوه تيتعسل مزيان، وفي هذا الوقت اللي يكون السكر كيطيب خاصنا نكملو كنحركو، حيت الا ما حركناش يقدر يلصق لينا. الوقت اللي وجد لينا فيه الكراميل ناخذوا ليمول الصغار اللي غادي نديروا فيهم الكريم ديالنا ونحطوا معلقه كبيره من الكراميل في كل مول. من بعد نديروا الحليب يغلى، نزيدوا عليه السكر، السكر الفاني، ونخلطوا كل شيء مزيان ونخليوا هذا الخليط حتى كيبرد. ناخذوا اناء ديال الزاج اللي يقدر يدخل لنا الفران، نديروا فيه الماء ونحطوه على جنب. من بعد ناخذوا اناء اللي نقدروا نخلطوا فيه، نديروا فيه 3 ديال البيضات، 2 ديال الصفر ديال البيض، ونزيدوا عليه الحليب. نحركوا كل شيء مزيان وناخذوا ليمول اللي حطينا فيهم هذا الكراميل في الاول ونديروا فيهم هذا الخليط ديال البيض اللي وجدنا. هاد ليمول اللي فيهم الخليط اللي وجدنا كنحطوهم في كما قلنا في الطاوه اللي تقدر تدخل الفران اللي فيها الماء سخون. هاد الطاوه هذه هي كتحافظ لنا على الطريقه اللي كطيب بها الكريم وما كتجيش ناشفه. فكنحطوا ليمول ديالنا في وسط المول اللي كيدخل الفران واللي فيه الماء، وكندخلوا كل شيء الفران يكون سخون على درجه حراره 180. كنخليوا الكريم ديالنا طيب لمده 40 دقيقه. وباش نتاكدوا من ان الكريم ديالنا طابت مزيان ناخذوا موس ولا ممكن كيودون ولا اي حاجه عندنا في الكوزينه قريبه كنديروها في الداخل ديال الكريم. الا طلعنا الموس ناشف معنيتها الكريم طابت، ولكن الا كان شويه باقي فيه شويه ديال الكريم ولا شويه فازك كنعرفوا ان الكريم ما طابتش وكنعاودوا نرجعوها باش تطيب. من بعد ما كطيب الكريم كنجبدوها من ليمول فين حطيناها وكنقلبوها في طبسيل وكنقدموها بارده. نتمنى مستمعتنا تكون هذه الوصفه عجباتك. موعدنا غدا مع وصفه جديده في حلقه جديده من برنامج انا وكوزينتي.

سلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرأ هذه الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هذه الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان الجفاف اللي في المغرب، وواحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق داك الربيع بحال إلى حنا في فيكنيك. ومن بعد جاو واحد المجموعة ديال الشباب أجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبالتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكت وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى أنا ضحكت معها ورديت عليها السلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا هي جوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية. وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والديا في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غير تجيب شي غطا زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جابت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت، ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت لها دخلي بالإنجليزية، طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا، سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك، وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت، فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر، وجات لابسة نفس الحوايج بداك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصاية ديال المربعات قوية وبهيج. وبقيت معجبة وكنقول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو، وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت كنتصور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هذا الخير. وكنت أنا وهاد البنت كنشاركوا البيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف، وكنت كنرتاح نسمع ليها. وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها، وفوق الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة، في الطبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم، وكانت كتقبطو وقالت نقبطو اليدين كاملين، وشكرت الرب على الماكلة وبقات كتدير هذاك الشيء ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له أنا ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟
وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي؟ امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القراية ديالي في انجليز، ولكن كانت صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الوراق بزاف غير باش يدوزوا من بلدية العملة، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايدة، وكانت الكاتبة ديال المعهد فين كنقرا كتجي عندي جوج مرات في السيمانة باش تنقريها العربية الدارجة، وهي كانت صاحبة الأستاذة ديالي وكيعيشوا في دار وحدة. يوكا اللي هي الكاتبة كتعرف ترسم وكيعجبها الورد الطبيعة بزاف. ملي كنا كنكملوا القراية كانت كتمشي للجردة ديالنا وكتوقف وكتبقى ساكتة، هي كانت كتصلي في الحقيقة في نفسها، ولكن أنا ما كنت عارفة والو. وفي واحد النهار قالت لي أجي تشوفي واحد الحاجة، مشيت معها الجردة وفي واحد البلاصة عامرة بالربيع كانت مخبعة واحد القرعة كبيرة بزاف، وحتى واحد في العائلة ما شافها من قبل إلا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على أمي وجات، ومنين شافت ذاك القرعة الكبيرة قدها قداش فرحات وقالت عجوبة، أنا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينة حيت هاد الجردة كانت تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينة ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعة ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هادشي باش تعرفوا بين الله كان كيخدم حياتي خطوة بخطوة، واستعمل كل هادشي كما كتقول الآية في الإنجيل كل الحاجة كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيرة وكنهملوها راه هي مهمة في حياتنا حيث كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقدة ملي كنعقدو خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقدة الصغيرة هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل ونزيدو ونخدمو به كبوط او كشكول او طازوين. وكانت اختي وغلوريا كيخرجوا من الدار كل صباح بكري باش ياخدو نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسة ديالو وكل واحد كيمشي للمدرسة ديالو، وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمة تعلمات ترنم تهية، وبعد المرات كترنم ترنيمة ديال آمين، وهاد الترنيمة هي كلمة وحدة كتعاودها بزاف ولكن كتغير الرنة تونو زعما طونو ديال الترنيمة، وهاد الترنيمة كتلمسني وخا كلمة وحدة عندها ثلاثة ديال المعنات بالمفهوم الإسلامي آمين آمين، بحال داك الغنية اللي كتقول هاي من هاي من، هادي هي الغنية كتعني باش الله يجاوب الصلاة بعد الدعاء، ولكن بالمفهوم المسيحي آمين كتعني يكون هكذاك أو لتكون مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامة لله باش يدير هو مشيئته ماشي إرادتي أنا. وقبل من ذاك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح أو شفت الإنجيل، ما كنت كنعرف والو على المسيحية، ولكن
قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشيو ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه وحانية راسي، كنبكي وكنتكلم مع الله وكنقول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القراية ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كان عرف حتى شي واحد اللي تدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحة شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني، وقال لي انا المسيح، الى امنتي بيا غادي نعاونك في حياتك كلها ماشي غير في الباسبور. وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي. وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم بحال اللي بالصح وقع. وجلس وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذه المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

يا ومحبة يسوع، يسوع المختار، محبة قلبه للفقير المحتاج، محنة قلبه للخاطئ والضال، يا مهموم ومحتار غير سور راه تلقى وغير الضاق يفتح ليك لو تطلب راه تلقى. يا وتفكير ورا تفكير، تفكير في اللي فات مصيره محسوم، يوم على يوم في عشرة إبليس عمرها ما تدوم، يحطم في حياتك يطيح من شارك قدام.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش

لغاية ما تعرف يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان شبه، يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.